احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية بطولات، جورج حبش عايش ما مات. في قلوب الفدائية طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية باسم الحكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين،